يشاء الليل تو سزعتن ليني تجيبي جيتو تو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتشن بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه